0: زد كولا تم يا اودر بتمامو تم لكوبي تم لجبستكي تشبابتي تشيدل توي باتو يسي ياسن تشبشكي زنيما سن تم لزشانكم
1: تينيس اوديتش представля Janezi 3 Grimo na veselico
2: Aleš